0: גברת, זה 40 שקל, גברת. 40.
1: גידון, מה שאתה מוכר שם 50% אליי. אני לא פרוי אם אתם פסטה בגינה.
2: Thank you. כסף.
3: Che pensa che se lo dividano.
4: Thank you.
2: كمان ألف مشاركة في الحفلة، بيقول كمان مستلزمة البيت المشاركة في الحفلة بين 40 دنيا تقييم منتشرة، وطيب أكثر في المستعد في الحفلة في بلاد الشعب. 35 سنين واحد الله يكون اشترى عن واحد، 35 سنين موجودين في صلاة ونستعمل. 35 سنين بس مشان تخليني موجودين معكم في البيت. بالمناسبة بنقدم حفلة خاصة بعيد ال 35 سنة صار. ممكن 3-2-1-1 مع مسلوب طاولة صالون ب 7490 شيكل فقط. 35 سنة معكم في البيت. بس مشان تخليني موجودين في صلاة ونستعمل.
4: إن خدمة الأصغر على بيئات المنتجات في محسني حشمال.
5: كسف
6: You're listening to Resonance Extra.